0: بتسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: انا شو الغرام هيدي الك
1: حضرتك بتكذب؟
0: نعم
1: لا
0: غلطان يا بيي. هم قروش ذهني مع حالي.

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.

مرهق السكوت يتعب من كلامنا لا نتذكر عندما نقف فوق الجثث ونخاف.

أغلق فمي الجاف لا أتذوق طعم الهواء عند العودة أغمض عيوني. فأرى أشلاء عائلتي مكبسة في سيارة أبي المعلبة فلا أنام. لا وجوه ولا رائحة، أعود إلى غرفتي المعلبة وأطعم الكلب فيبكي

حتى بالقرب. أن أعلم أنك في الطابق السفلي أو حتى في الفراش، أن أكون الطفل النائم في ذراعيك، أن أقول أني أحبك. أن أحلم أنك الأم والألم، أن تقبلي جبيني قبل النوم أنت الدافئة، أن أشرب كي أنام، أن أنام بلا بكاء، فماذا فعلنا؟ الموت في الحياة لا بالقرب منا، القلق في بيروت لا في الأماكن البعيدة، الحب لك كلما اقتربت ابتعدت، فالبعد أصبح دواء تتناثر أجزاء منها ولا تقع. لا مكان للشك، أنام على نفسي كي لا أتذكر كيف وقعت وتنهدت، وكيف استلقى وعيها، وكيف استلقى وعيها على رأسي وأصبح تنبض منها.